بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في صباح هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نلتقيكم دائما عبر هذا البث المبارك ببركة القرآن العظيم، سائلين العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخوة الإيمان، مستمعين الأحبة في كل مكان، ويتواصل بثنا من بيت المقدس الأرض الطهور، ويشع النور في بث كلام الله العزيز الغفور، ونتواصل معكم عبر موجات إذاعتنا العاملة 96.9 وكذلك 88.4 وأيضا 88.2 FM. إذاعة القرآن الكريم من نابلس، الصوت القريب من القلوب. الصوت القريب من القلوب.

0: برنامج تفسير القرآن الكريم يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم لكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ العلامة مصطفى حسين الحائز على جائزة الملك فيصل الدولية في القرآن وتفسيره. تفسير القرآن الكريم تنويع وتجديد في مناهج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على قائد الغر الميامين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء ويا أيتها الأخوات الفضليات، يقول الحق جل وعلا:

يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. مين بقى؟ الذين ملكت أيمانكم، شرحناها بقى، العبد، الأمل، الخادم، الخادمة، كذا. والذين لم يبلغوا الحلم، مين اللي لم يبلغوا الحلم؟ الأطفال الصغيرة، سواء ولد أو بنت. وبلوغ الحلم معروف، إيه بلوغ الحلم؟ أن يبلغ مبلغ الرجال، عند البنت أن يأتيها ما يأتي النساء من حيض ويظهر عليها علامات معروفة، وعند الأولاد كذلك، أن يحتلم بليل، يعني أن ينزل منه ما يكون منه الإنجاب احتلاما في رؤية منامية، دول اسمهم الإيه؟ نقول عليه ساعتها بلغ الحلم. ولها علامات أيضا على بدنه، من إنبات الشعر في أماكن معينة، ومن غلظة الصوت، إلى غير ذلك من العلامات التي نحن نسميها علامات إيه؟ علامات البلوغ، معروفة عند البنت ومعروفة عند الولد. طيب، يبقى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. كلمة مرات هنا المقصود بها أوقات. مين اللي قال أوقات؟ عشان البيان اللي جاي. يبقى هو بيقول لك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، يبقى ثلاث مرات يعني ثلاث إيه؟ أوقات بقى معينة بيبقى فيها حرج من قبل صلاة الفجر. يبقى الوقت اللي هو قبل صلاة الفجر وقت الليل، عشان الوقت ده بيبقى وقت إيه؟ وقت راحة ووقت استرخاء ووقت سكينة وهدوء، وقد يكون الإنسان فيه على راحته من قبل صلاة الفجر، أدي واحد. ونمرة اتنين، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يقلع ثيابه يعني ويريح شوية، اللي احنا بنسميها وقت القيلولة، اللي هو بعد الايه؟ بعد الظهيرة، وقت كده في وسط النهار بيبقى الحر، خاصة في أيام الصيف في معظم البلدان، يعني الوقت شتاء، الوقت صيف وشمس، والإنسان يجي في الوقت ده كده يتحرر من ثيابه ويبقى على راحته شوية. يبقى في الوقت ده كمان، يبقى من قبل صلاة ايه؟ الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وإيه تاني؟ ومن بعد صلاة العشاء، بعد العشاء مباشرة، وطبعا وقت الليل بقى وقت قبيل صلاة الإيه؟ الفجر، ووقت ما بعد الظهيرة. دي الأوقات الحرجة الحساسة اللي بيكون الإنسان فيها إيه؟ مسترخي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى في دول؟ ثلاث عورات لكم. الأوقات دي اسمها إيه؟ عورة. إيه هي العورة يا جماعة؟ في اللغة يعني، في كلمة اللغة يعني إيه؟ العورة العيب، العورة الحاجة المعيوبة. حتى ساعات تلاقي بعض المحامين يقول لك إيه؟ وهذا القانون فيه عوار. يعني إيه فيه عوار؟ فيه عيب يعني. وحتى إحنا كنا ساعات إيه؟ الناس حتى في اللغة بتاعتنا كده، يجي واحد لبنته جاي لها عريس، تقول له لا انا مش عايزاه يا ابي، يقول لها ليه يا اختي؟ اعور. مش اعور يعني فاقد احدى عينيه، اعور يعني به ايه؟ به عيب. فلذلك جاء منها كلمه الايه؟ العوره. يعني ايه العوره؟ يعني اشياء فيك لو راها الناس لعابك هذا، تبقى عيب في حقك، دي اسمها ايه؟ عوره. لذلك كانوا يقولوا الطعام عورة، مش عورة يعني عيب، يعني أنا عايز يا شيخ أكل شيء مش عايز حد يشوفني بأكل إيه، يمكن بأكل حاجة بسيطة مش عايز حد يشوفها، يمكن أنا بأكل بطريقة معينة ما ببقى لوحدي مش عايز أتحفظ. كان يقولوا دي أقوال مأثورة مش أحاديث، يقول لك النوم والطعام عورتان. النوم وإيه؟ ما هو أنت نايم برضو، فيه ناس بقى لما تنام يعني يصدر أصوات، شوف بقى واحد لما ينام بشكل ده، في ناس بتتعارك وهي نايمة بتبقى عورة يعني، فيه ناس لما ينام مثلا يرفس برجله كثيرا إلى غير ذلك، فيه ناس لما تاكل ليه وضع معين، دي اسمها إيه؟ يعني إيه بقى العورات بقى؟ نقدر نعبر عنها بكلمة إيه؟ الخصوصية. يقول لك يا سلام، الدول المتقدمة أحسن دول تحترم الخصوصية، والله ما في ثقافة احترمت الخصوصية والذوق إلا الإسلام.
سبق كلا، حتى لو جه حد قلد بعد كده، لكن السبق للإسلام. في أدب أكتر من كده؟ ربنا سماهم ثلاث إيه؟

0: أسرة واحدة وطن واحد.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: حرارة الصيف عم بتزيد وما في غير جوائزنا بتبرد على القلب. هيدا الصيف راديو الرابعة بتقدم لكم أقوى المفاجآت. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش، و 128 تجربة عائلية سينمائية وترفيهية، كلها بانتظاركن. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرات جوهرة، بالتعاون مع فندق كيمبينسكي مول الإمارات، أكوا فنتشر وورلد وسبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان، شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وانطور اتصالنا، وممكن تكون أنت الفايز الكبير القادم. أيام أكتر حرارة وجوائز أكتر روعة وعطلات ما بتتفوت بس على راديو الرابعة.
4: اربحوا سيارة ام هيرو الفاخرة للطرق الوعرة مع مفاجآت صيف دبي. انفقوا 300 درهم او اكثر على تجارب التسوق او الطعام او الالعاب في دبي فيستيفال سيتي مول لفرصة الفوز. شاركوا في السحب بقدر ما تشاءون قبل 31 من اغسطس. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو التسجيل وتأكيد مشاركتكم لدى مكتب خدمة العملاء. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: 107.8 FM راديو الرابعة.
6: أوسي هوم أخيرا في المنزل.
7: هل جربت هذه الأرائك المتعددة الاستخدامات؟ مصممة بعناية لتلائم لحظات الاسترخاء والراحة أو استضافة الأحبة، تقدم لك الراحة والمرونة لكل المناسبات.
6: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر oseyhomefurniture.com.
8: Trending now.

0: نحن رجعنا.
1: يلا بس اللي انضموا لنا هلا تذكير سريع بموضوع فقرة ألو مدير اليوم، اللي لك إذا أنت مدير أو حتى لو موظفك تعطي رأيك بالموضوع. بس إذا مدير وعندك موظف أخذ سيك ليف، إجازة مرضية، فروض تعبان، ولقيت له ستوريز أو بوست أو كذا أو هيدا شفته فجأة وعرفت بشي طريقة أنه خارج طالع عامل طلعة ورايح حفلة، رايح البحر، رايح يتشمس، رايح يا هيدا، وهو أخذ إجازة مرضية، بتقول إيه ممكن عادي رايح يرفع عن نفسه لأنه مريض، أو لا بتقول كان الأحرى يجي الشغل وضحك علي وكذا. يعني شو كيف تتصرف أنت كمدير؟ بتحكي ما بتحكي كذا؟ بتلومه على الموضوع؟ بتاخد إجراءات ما بتاخد إجراءات؟ خبرنا رأيك على 7-0-8. يلا
0: بانوراما الإمارات
2: وجولة محلية سريعة. يلا
1: يلا. مبارح طبعا احتفلت دولة الإمارات واحتفلنا جميعا أمس بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اللي بيوافق 15 من يوليو. وتعد المناسبة احتفاء بجهود سموه بمواصلة مسيرة الخير والريادة لدولة الإمارات، وغرت شيوخ ومسؤولون بالمناسبة بالقول كل عام وأنت نبض الوطن، كل عام وأثرك يبقى وأثرك ينبض في قلوبنا، كل عام وأنت عزنا وفخرنا وقدوتنا.
0: بانوراما الإمارات.
2: واستقبل سمو الشيخ حمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الأميري بعجمان أمس 21 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025-2026 وأولياء الأمور، وذلك تقديرا لإنجازهم العلمي واحتفاء بما جسدوه من اجتهاد وانضباط وطموح. وجاء الاستقبال ضمن مبادرة أوائل عجمان التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين في الإمارة بهدف تكريم أوائل الثانوية العامة وأولياء الأمور وتشجيع الطلبة على مواصلة التفوق والتميز في مراحلهم الأكاديمية المقبلة.
0: بانوراما الإمارات.
1: وبخبر مهم أيضا، دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ركزوا يا جماعة، بدبي، دعت الراغبين في زيارة الإمارة لاختيار نوع التأشيرة يلي بتناسب مع الغرض من الزيارة وطبيعتها، وأوضحت أنه دبي بتوفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات. بتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة والقابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق، وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب كمان التأشيرة السياحية اللي هلأ الكل عم يحكي فيها، التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات. أنا بدل ما أخذ فيزا كل مرة، فأنا بيجي كتير على دبي بأخذ تأشيرة سياحية متعددة الدخول
2: لمدة 5 سنوات.
1: تعد الخيار الأمثل للأشخاص اللي بيزوروا دبي بشكل متكرر، وأشاروا إلى أنه هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبال متزايد منذ إطلاقه لما يوفر من مرونة وسهولة بالتنقل، وبما يعزز تجربة الزوار ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.
0: بانوراما الإمارات.
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد برعاية آيكيا.
2: يلا كمان آيكيا دلوقتي فيها أحسن وألذ وأعظم حلول التخزين والتنظيم اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وتخلي بيتك مريح مرتب هادي، تصحى الصبح كل يوم رايق لأنك شاري من عند آيكيا. كمان عندهم أي حاجة ممكن تحتاجها للبيت، زورهم في الفروع وكمان أونلاين على IKEA.com، وده لأنهم دايما بيهتموا بأدق التفاصيل وهدفهم حياة يومية أفضل في البيت.
0: ألو مدير؟